اكثر من موقع اكرم ابو زمره شوي هاي شوينا بوج كم ربطي تلكرمه هذا سامبلي بابا باي كارفين وسوار.